0: فجأة
1: شيل انت ويل اون فيليك اوف سم جارليك ساوتش شيل انت ويل اون ساوتش اوف فيليك
2: Fucking hell, I'm deaf, I'm angry, I'm tear, sprinting away with the head.